لاش انتي بين وريتش كوش بالكشوب اليول تلقيب قال انتي بيش وطسيت توك اجناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيل توك اقونيكو چخونتا ما بينا قيخي چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان لنا توك فوني توك چوكلالا چخونتا قطا توك ياخ توخا عم بلو ما تقونا تقي ما تلبخ توي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالكشوب اليول تلقيق خالو وابخون عم بلو دقشي أخلال أو تزاك إدلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيل أتلي تصلاح بيل أتلي بيس بخيل نقطيج كم بأخدوك شوكلال نقوش أتاقوكني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان إكشيك تخو تبان القنيكيو تكيك يقيلي إشتبان الأخلالي